0: تسلموا تسلموا حبيبتي حبيبتي وحده نعم ميرسي لالي اهلا وسهلا هون منيح ثانك يو حبيبتي اهلا وسهلا
1: يا هلا
0: وسهلا وعتعمل مشكل انت ورايح